0: وتمانين هو انه ياهين
1: لقد انترى
0: انا عيت معنا مسجونين مثل الديوان
1: لقد انترى
0: يعني جارة تقول انت فلو لتسيها
1: هي
0: وهي يا حبابي صبت مطر نبتة الزهور طاب العسل قال يا ضدي بن الديوان ديك سمني
1: بلال الهلاوي
0: يا
1: اكيد دارنا
0: ورسينا ما
1: مصايب بلال الهلاوي تزايد الله ورد اني اضارت وتودي سيدار ولا بعد بلال الهلاوي يا روكي ورد بلال الهلاوي ينا حقا
0: عشنا سنين حلوين طوال وبعدهم عشت في الخيال بعدهم عشت في الخيال
1: في خط بين خط السيارة

في ديس ما في سياس. إذا حدا صوبي بلش في سياسي، كوني مستمعة جيدة له وهزي له براسك.